0: osservare l'umanità con il suo sguardo compassionevole, trasformando ogni luogo con la speranza e la carità. Dio vi benedica.
1: Eis a tradução de suas palavras. Tenho a alegria de dar as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente ao grupo de sacerdotes vindos de Portugal e à família marista proveniente do Brasil. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor Jesus pede-nos que levantemos os olhos e observemos a humanidade com o seu olhar compassivo, transformando cada lugar com a esperança e a caridade. Que Deus vos abençoe.
2: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى إسبانيا التي شملت مدريد وبرشلونة ودير مونتسيرات وجزر الكناري، وعبر قداسته عن فرحه بالاستقبال الحار الذي لقيه لدى الشعب الإسباني، ورأى في المشاركة الواسعة علامة على حيوية الإيمان المسيحي وحاجة المجتمع إلى الوحدة والحوار، وشجع المؤمنين على تعزيز روح الشركة وتجاوز الانقسامات، مؤكداً أن المسيح والإنجيل يكونان الأساس الحقيقي للوحدة والرجاء، كما بيّن أهمية التراث الكاثوليكي العريق في إسبانيا ودوره في مواجهة تحديات العصر، أي السلام والتنمية العادلة والمستدامة والكرامة الإنسانية، والتقى بمختلف فئات المجتمع ولا سيما الشباب والفقراء والمهاجرين والمساجين، مشدداً على قيم الأخوة والتضامن، واختتم قداسته بدعوة الجميع إلى أن يرفعوا عيونهم وينظروا إلى الآخرين والعالم بعيني الله المملوءتين محبة واحتراما ورأفة، شاكراً كل الذين رافقوا الزيارة بالصلاة ومتمنياً أن تثمر زيارته ثماراً روحية وافرة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
0: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad alzare lo sguardo e a guardare il mondo con gli occhi di Dio, pieni di amore, rispetto e compassione. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحن مدعوون إلى أن نرفع عيوننا وننظر إلى العالم بعيني الله المملوءتين محبة واحتراما ورأفة. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Tematem dzisiejszej katechezy była podróż apostolska do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej. Mimo różnych przemian, jakie w nim zaszły, papież wszędzie spotykał się z entuzjastycznym przyjęciem i gotowością do słuchania. Świadczy to zarówno o żywej wierze Hiszpanów, jak i o powszechnym pragnieniu jedności, opartej nie na ideologiach czy partykularnych interesach, lecz na prawdziwym i głębokim fundamencie, którym jest Chrystus. Podróż do Madrytu, Barcelony, opactwa w Montserrat i na Wyspy Kanaryjskie ukazała również wyjątkowy charakter Europy i jej bogate dziedzictwo, które pozostaje żywe i aktualne. Trzeba je chronić i twórczo wykorzystywać we współczesnym świecie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
0: Saluto cordialmente i Polaki. Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia, avvenuta grazie all'ispirazione di San Giovanni Paolo II, che la definì una scuola di fede. Ringrazio gli assistenti e i membri dell'associazione per il loro impegno nell'evangelizzazione. La vostra fede
4: I cordially greet the Polish people. The celebrations marking the 30th anniversary of the re-establishment of Catholic action in Poland are currently taking place. Its revival was inspired by St. John Paul II, who described it as a school of faith. I thank the chaplains and members of the association for their commitment to evangelization. May your faith be a sign of hope for your neighbor. I bless you all.
3: Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławię.